0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحسام الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة،
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة في ام
5: على كيفك.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت، كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
3: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
3: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
2: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ولسه التات بتسأل أسئلة وإجابتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
2: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين،
3: ومختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهواني.
3: وأنا يمنع.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
2: عشان نفهم بعض
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
4: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: اف ام تي في نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم, تحديد, تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبة
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام, سعادة مش

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
2: لا مش سامح حاجه
3: انا اعتبر ان انا مش سامح اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم اف ام على كيفك

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: سادتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وقطر بعيد، حلوة أبوكم، موقف جميل جدا.

Zapparo.

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعبي.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحطم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM على كيفك.

0: 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: ما ايه جديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة،
5: كل جديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. مع هوبا نجوم اف ام على كيفك.
1: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
0: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

بجد جوايا انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بألفها.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على tiktok.com/@نجومفام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

انتوا لسه مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأيك.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
1: اهلا بيكم في نشرتنا المونديالية من نجوم FM. نبدا مع منتخب الولايات المتحدة الامريكية اللي حجز مقعده رسميا في دور 32 بعد فوزه على استراليا بهدفين دون رد، ليبقى من اوائل المنتخبات اللي ضمنت التأهل للادوار الاقصائية في كأس العالم 2026. وفي المجموعة الثالثة وصل منتخب المغرب عروضه القوية وحقق فوز مهم على اسكتلندا بهدف دون مقابل ليعزز فرصه بشكل كبير في التأهل الدور المقبل، ويؤكد انه واحد من ابرز مفاجآت البطولة حتى الان. اما منتخب البرازيل فاستعاد توازنه بقوة بعد الفوز على هايتي بثلاثية نظيفة، واقترب خطوة جديدة من حسم بطاقة التأهل، لكن الفرحة البرازيلية ما اكتملتش بالكامل بعدما اعلن الاتحاد البرازيلي اصابة رافينيا في اوتار الركبة اليمنى خلال الشوط الاول من اللقاء، وبدأ اللاعب برنامجه العلاجي على ان يتم تقييم حالته خلال الساعات المقبلة. وفي المجموعة الرابعة حقق منتخب باراغواي فوزا ثمينا على تركيا بهدف دون رد ليشعل المنافسة على بطاقات التأهل. الهزيمة كمان أعلنت رسميا خروج تركيا من البطولة لتصبح ثاني المنتخبات المودعة للمونديال بعد منتخب هايتي. وشهدت المباراة لقطة استثنائية بعدما أصبح ميجيل الميرون لاعب باراغواي أول لاعب يتعرض للطرد في كأس العالم بسبب تغطية فمه أثناء الحديث مع أحد لاعبي الفريق المنافس خلال مشادة بين اللاعبين في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. وبالنسبة لمنتخب مصر، يعقد الجهاز الفني مؤتمرا صحفيا اليوم في 3:30 عصرا بتوقيت كندا، 1:30 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة قبل المواجهة المقبلة، كما يجري الثلاثي محمد هاني ومصطفى زيكو ومحمد علاء لقاءات إعلامية على هامش المران الختامي في كندا. كانت معاكم نشرة كأس العالم 2026، وإلى لقاء جديد مع أبرز أخبار المونديال.
0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

تابعونا على facebook.com/nogumaf. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: تابعونا على youtube.com/@nogumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساره مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الاغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. مع هوبا نجوم اف ام على كيفك.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
0: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام.

0: والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هما مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
0: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
1: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
0: وليه أنت ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
0: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
0: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
0: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
0: ومختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
0: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
0: وأنا يمنى.
1: استنونا
0: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
0: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
4: يا حبيبتي ذاكري.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.

0: التفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
4: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني هقولها كده بالسهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المغ...

رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش اتجرح واتعلم ولا ابقى ساذج وسط الناس ما بلاش تستنى اي حاجه من اي حد صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد ولا اقول لك كويس انه سابك يعرف قيمه غيابك العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابه يمكن عشان غلابه

0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: الصبر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،

0: دلوقتي جي معاكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل والجمال واللذاذة على كل اللي بيسمعونا على نجوم اف ام 100.6. حلقة جديدة من معاك في السكة من يوم السبت والويك اند لسه مكمل معانا ولسه مكملين معاكم برضو ومش هنسيبكم زي ما انتوا عارفين. كل يوم اربع وخميس وسبت بنكون معاكم محمد منير ودينا بهجت من 5 لـ7 معاك في السكة على نجوم اف ام 100.6 وبتكلمونا وتبعتوا لنا بقى على واتساب 015-595-2106. عامل ايه يا منير؟ ايه الاخبار؟
2: تحفة. مساء الفل عليك يا دينا ومساء الفل على كل مستمعينا على نجوم اف ام. مرحب بيكم نبدا معاكم حلقة جديدة جدا من برنامجكم الإذاعي المفضل معاك في السكة دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في كل اربعة وخميس وسبت من 5 لـ7 على الهواء مباشرة علشان ندردش ونفرفش ونتبادل اطراف الحديث سوايا ونزقطت كده ونشوف ونطمن عليكو.
1: زقطت وفرفش اخوي.
2: ايوه نطمن عليكو ونتمنى لكم السعادة والسلامة اينما كنتم ونتمنى لكم السعادة فيما تبقى من الويك اند. يعني لو كان ويك اند عادي او لونج ويك اند لو كنت في القاهرة او رحت اي حتة فيها بحر نتمنى لكم كلكم السعادة. نحب نطمن عليكم ونعرف انتوا فين وبتعملوا ايه. اكيد كالعادة هيبقى معانا شوية اخبار نتكلم فيها شوية توبكس كده ندردش فيها نبسط جدا جدا اكيد برسائلكم على واتساب على رقم الواتساب كام
1: بالراحة بقى
2: ميش.
1: بالراحة عشان الناس بتفضل تقول انتوا بتقولوا بسرعة مش بنلحق مش بن ركزوا في السواقة يا جماعة واكتبوا ورانا 015-595-2106. واضحة بسيطة مش محتاجة. حابين تسمعوا أغنية تقولوها لنا حابين توجهوا رسالة معينة
2: حابين تسمعونا انتوا أغنية أصلا
1: هتغنوا غنوها ومش هنسمعها يعني
2: voice note
1: ومش هنسمعها
2: voice note والله
1: إلا لو بتعرف تغني أو بتعرف تغني يعني ممكن نسمعها وما نزعهاش نقول لك رأينا
2: بس يعني هنقول رياكشن بالظبط
1: هنقول لك رأينا عادي على الهوا أنا ومنير وتبعتوا لنا برضو لو حابين توجهوا رسالة معينة لشخص معين موضوع عايزين نتكلم فيه عايزين نقول حاجة ما نقولش حاجة يعني طمنونا كده عليكم وقولوا لنا سافرتوا فين ورحتوا فين لأن ده كان لونج ويك اند وأظن الناس كتير سافرت.
2: هل في حد برضو بيصور اليومين دول فيلم لا أنام اللي احنا عايشين فيه بمناسبة كأس العالم ده ولا احنا لوحدنا اللي مش بننام علشان كأس العالم؟
1: هو
2: دي توقيتات ماتشات يا جماعة. طب سيبك من توقيتنا احنا
1: معلش
2: والله بجد سيبك من توقيتنا احنا انما توقيت امريكا يعني في ماتشات 12 الظهر. قال هو ده كلام؟
1: طب ده ينفع
2: يعني ايه بتوقيت امريكا الماتشات 12 الظهر وفي كوره فين 12 الظهر دي
1: في الشمس
2: في الفسحه في المدرسه بس والله والله ده الوقت الوحيد اللي بتلعب فيه كوره
1: اكتر من كده ما ينفعش يا جماعه والله العظيم. يعني عندنا 4 الصبح مفيش مشكله ماتشنا اللي جاي ماتش مصر المنتخب المصري هيكون 4 الصبح ولكن
2: ماتش نيوزيلندا 4 وماتش ايران 6
1: ما احنا هنقول بقى هنقول ونتكلم بصراحة ونستفيد في الموضوع علشان تعرفوا مواعيد الماتشات امتى ونتكلم معاكوا عن كل حاجة تخص كاس العالم وتخص الأخبار الأخرى. انتظرونا بعد الأغنية اللي جاية لسه مكملين معاكوا في السكة على نجومة في ام 100.6 محمد منير وبدينا بهجت.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا اهلا
2: يا 300,000 اهلا وسهلا
1: يا مرحب, وحشتونا جدا جدا من اللينك اللي فات, وحشتونا جدا جدا من الحلقه اللي فاتت. اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير, تكونوا في افضل حال, ويكون كل شيء على ما يرام. نرحب بيكم جميعا ان كان انتوا فين وتعملوا ايه يعني. ودينا مثلا راح تخبطه في المايك فجاه, ف يعني راح مشوار جاما مشوار بتحصل. تخبط في المايك, تعمل امر كده امر كده في البيت او في الشغل او في العربيه في السكه. ابو حميد يعني نتمنى لكم السلامه والسعاده ان شاء الله. احنا كمان معاكم في السكه لحد الساعة 7 ولا ايه؟
2: هطمنونا عليكم ازاي بقى, ونعرف انتوا فين وبتعملوا ايه وبتاكلوا ايه ورايحين فين وجايين منين. على الواتس زي ما منير قال بالظبط كده على 015-595-2106 بسرعة, قولها بالراحة كده عشان بس ما يتضايقوش.
1: 015-595-2106 بعتوا لنا واتساب يا جماعة ونحب بعض شوية.
2: ولو حابين التشيز برجر مع الاوردر طالع اوفر النهارده.
1: عرض الشلة,
2: عرض الشلة. تفضلوا معانا يعني, احنا تمام عامه, نقدر ناكل, نقدر نيجي, نقدر نستقبل طلبات, حاجات, مواضيع. النهارده حر باسلوب مش عادي.
1: كنت لسه هقول لكم وانا جاي في الطريق, شفت دينا منزله ستوري على انستجرام بتشتكي من درجة الحرارة. ما تيجوا نطمن كده على الاليته والهيئة العامة للأرصاد الجوية انه هيسود بكرة لحد بإذن الله طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر. يعني لو عايز اعتدال تصحي بدري, معلش
2: ما انا صحيت بدري
1: يعني. يبقى ما تصحيش حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى, وشديد الحرارة على جنوب البلاد, معتدل الحرارة ليلا على اغلب الانحاء, وما الا الحرارة على جنوب الصعيد. كمان حذرت الهيئة من شبورة مائية من 4 ل 8 الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. أما بالنسبة لدرجات الحرارة غدا دينا هتودينا
2: فقرته المفضلة يا جماعة. ماشي, درجات الحرارة بقى بكرة هتكون ايه في القاهرة؟ القاهرة العظمى 34 والصغرى 23, اسكندرية 27 والصغرى 24, بورسعيد 28 24, الاسماعيلية 33 21, شرم الشيخ 37 27, اسيوط 36 73 اخيرا 37 25 سوهاج. وطمنونا طبعا عليكم كلكم سواء كنتوا في المحافظات دي او في محافظات تانية ما قلناهاش. طبعا تحياتنا ليكم, ابعتوا لنا برضو طمنونا عليكم الاجواء عامله ايه, هل انتوا على البحر, هل انتوا قاعدين في العربيه, بتعملوا ايه يعني, لو بتاكلوا يا ريت تعزموا علينا. طمنونا عليكم
1: لو انتوا على البحر او على البر او في اي حته, احنا معاكم في اي حته ونتمنى لكم السعاده ان شاء الله. لو في حد رجع من الساحل السنه دي يدينا ريفيو برضو يعني الويك اند ده, معلش يا جماعه هتلاقوا شويه حروف وكلمات كده طايره شويتين من موضوع ان احنا عايشين بتوقيت نيو جيرسي ده عشان كاس العالم, فايه يعني ساعدونا شويه. بس لو في حد رجع من الساحل او راجع من الساحل دلوقتي يوصل بالسلامه ان شاء الله, ادينا بس ريفيو سريع عن
2: البحر.
1: موسم الجندوفلي السنه دي عامل ازاي, ريفيو سريع كده قول لنا
2: فريش
1: ولا لا, التتبيله حلوه ولا لا, الاسعار وصلت لفين بقى في عالم الجندوفلي وبلح البحر والكابوريا اللي بتبقى موجوده دي,
2: والسعر وصل لايه برضو في الطيب والشرير.
1: ما انت كل 10 كيلو بيسمع معاكي 50 جنيه في الطبق.
2: ايوه بجد والله. يعني ممكن مثلا في الطيب اللي هو نهايه عند كيلو 80 مثلا, ده اخر الطيب اظن
1: صح؟ اللي هو يعني عند مارينا كده.
2: اخرنا
1: عند مارينا في الطيبه,
2: بس بعدين بقى يعني لغايه عامه في مارينا هتلاقيها غاليه برضو شويه, يعني اللي هو غالي بالنسبه للطيب.
1: طالما وصلتي لحدود مارينا يعني انت زودتي تشارج عن الطيب,
2: زودت 100 جنيه اصلا
1: مبدئيا.
2: يعني انت مبدئيا يعني عديت مارينا خلاص بقيت 100 جنيه.
1: هتمدي بقى لسيدي عبد الرحمن؟
2: لا
1: مع نفسك بقى. لا مع نفسك بقى, انت اللي قررتي فتتحملي مسؤوليه القرار ده.
2: نص باكو.
1: ماشي. طب في شويه احنا بنتكلم عن الصيف والفرحه والمصايف, في كمان اخبار تانيه مفرحه وتدعو للفرحه وبتدعم الفرحه. ايه بقى
2: الفرحه يا جماعه والافراح والاعياد وكل حاجه لكل عريس وكل عروسه. يعني احلى حاجه يعني دلوقتي انطلقت, هي انطلاق النسخه الثانيه من مبادره فرحه مصر لدعم 8000 عريس وعروسه. وزارة التضامن هتطلق النسخة الثانية من المبادرة القومية فرحة مصر لدعم 4000 عريس و4000 عروسة من الفئات الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية. الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قالت أن المرحلة الأولى من المبادرة استهدفت 1000 عريس وعروسة, ونجاح التجربة شجعهم للتوسع في إعداد المستفيدين خلال النسخة الجديدة. وفرحة مصر دي بقى مبادرة لدعم الشباب والفتيات المقبلين على الجواز عن طريق تخفيف الأحمال الاقتصادية وتقديم الدعم العيني وكمان التأهيل والإرشاد الأسري لبناء حياة أسرية مستقرة وقادرة على مواجهة التحديات.
1: فحاجة تفرح فعلا هي دعم الأفراح ودعم الفرحة ودعم كل المقبلين على الزواج وتحديدا الفئات المستحقة للمبادرات دي. مبادرة كويسة جدا جدا، واحدة من المبادرات دايما اللي احنا بنشجعها ودايما بنستعرضها مع حضراتكم هنا في البرنامج علشان نوصلها لكل الناس اللي لسه معرفتش وقد يكونوا من الفئات المستحقة للدعم ده. فنتمنى السعادة ونتمنى ربنا يتمم بخير بإذن الله ويجمع كله على خير إن شاء الله، كل الناس اللي مستنية تتجوز خلال الفترة اللي جاية. فرحة مصر دي زي ما قالت دينا مبادرة لدعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج عن طريق زي ما قلنا تخفيف الأحمال الاقتصادية اللي هي بتبقى كتيرة جدا على أي اتنين مقبلين على الزواج، وكمان تقديم الدعم العيني مش بس يعني فكرة ان هم هيخففوا الأحمال الاقتصادية، ولكن في أنواع دعم مختلفة هياخدها الفئات المستحقة والمقبلة على الزواج. فنتمنى بإذن الله ربنا يتمم بخير وكل الدعم. والله
2: يعني بصراحة عايزين نطمن برضو لو في عريس وعروسة بيسمعونا دلوقتي، يعني ألف ألف مبروك وطبعا مبسوطين ليكوا قوي قوي،
1: وكوين البدل والفساتين
2: وأي
1: بوفيه جايين،
2: يعني ويدنج سيزن بصراحة برافو برافو برافو برافو
1: حقيقي برافو
2: حقيقي برافو. وبالمناسبة دي أي حد دلوقتي اتجوز أو هيتجوز أو مقبل على الجواز برافو،
1: أجمل التهاني للعروس.
2: ألف ألف مبروك، ونروح نسمع الأغنية دي ونرجع لكم على طول.

0: للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعيدة.

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في السكة على نجوم اف ام 100.6 ومكملين معاكم محمد منير ودينا بهجت. ورقمنا على واتساب هو تبعتوا لنا علشان تطمنونا عليكم، بترجعوا منين، رايحين فين، ايه طريقكم، اكلتوا ولا لسه. حاسه ان انا ام قوي بطمن على اولادها، اكلتوا ولا لسه،
2: خلصت اللانش، طمنوني، غسلتوا ايديكم ولا وصلتوا، ما ناكلش على طول، نغسل ايدينا يا اولاد،
1: لازم ونسمي. رقمنا هو 015-5952-106. وفي مسج عايزه تبعت مسج لجوزها،
2: في مسج عايزه تبعت مسج، ده جديد جدا، ده
1: عايزه ابعت مسج لجوزي على الهواء، اقول فيه انا بحبك قوي يا حماده، ويا رب دايما اشوفك من نجاح لنجاح، ربنا يخليك ليا، بحبك. دي من روان، ويلا بقى عايز اعملها له مفاجاه، هو بيسمعكم دلوقتي، يا رب تكون سمعتنا.
2: يلا حماده بقى احنا كمان بنحبكم، وربنا يحفظكم ويسعدكم،
1: ربنا يخليكم،
2: مبسوطين جدا جدا، المسج دي بتبات عندنا، ويا رب تكونوا بتسمعونا ومبسوطين.
1: ماشي، في حد بقى جميل بيقول لنا عاملين ايه، انا بحب البرنامج ده جدا وبحبكم طبعا، مساء الخير والورد عليكم، شكرا، ده رقم اخره 737، بنموت فيكم،
2: مساء الجمال والكريستال يا قمر، شكرا
1: والله، انتوا اللي جمال يا جماعه، وبنبسط جدا من المسجز دي. ماشي، في بقى كنفاني صديقنا وصديق البرنامج بيقول مساءكم سعيد يا دينا ومنير، ازيكم عاملين ايه، انا عامل فشار وقاعد باكل وعايز اسمع حاجه لاحمد سعد او بهاء سلطان، عيوني.
2: فشار ايه بقى، مايكرويف ولا عامله في ازاي، قولي احكي لي عن الفشار،
1: فشار ملح ولا كارميل ولا جبنه
2: ولا بتر،
1: عايزين نعرف المعلومات يا جماعه، انتوا فاكرين انكم هتجيبوا سيره الاكل وهنسكت،
2: ما تقولش فشار كده وتمشي.
1: ماشي، مين بقى، ايه الاخبار، عاملين ايه، يا رب تكونوا بخير وصحه وسلامه، حابب ابعت سلامي لاولادي مروان ومراد، اشرف صديق يا اشرف، ولا مره جبت لنا سيره ولادك يا اشرف،
2: ربنا يحفظهم وتشوفهم اشطر ناس في الدنيا كلها. طب سكرهم ايه يا اشرف؟
1: بيقول لك لو كنت بحوش معاك 8 فنجان كان زماني فاتح محل.
2: انا عندي شوب كبير تبعك هنا اشرف، محدش بيلمسه، ما تقلقش.
1: بس انت الحلقه اللي فاتت طلبت عصير على فكره، عشان بس نبقى متفقين،
2: الدنيا صيف اصلها،
1: يعني حاسه ان دلوقتي ميعاد.
2: طب قبل ما تكملي المسجز، تجيش اقول لك على اللي مسهرنا،
1: ما تقولي
2: تجيش اقول لك على اللي مسهرنا، بيقول ايه الاسبوع ده،
1: قولي
2: الكلام على اللي مسهرنا، هو الكلام على كاس العالم يا جماعه، ايه المواعيد دي، ايه المواعيد دي، المنتخب المغربي بقى ولعلعه المنتخب المغربي، هنتكلم في النتائج، بس خلونا الاول نكلمكم في الماتشات الاسبوع ده باذن الله. النهارده ان شاء الله هيتلعب ماتشين، اولهم مواجهه قويه هتجمع ما بين المنتخب الهولندي ومنتخب السويد في تمام الثامنه مساء، اللقاء الثاني النهارده باذن الله هيكون الساعه 11 بالليل، هيكون لقاء قوي برضو يجمع ما بين منتخب المانيا ومنتخب كوت ديفوار.
1: والنهارده بالليل بقى اللي هو هيكون يوم صباح الاحد،
2: اللي هو هيكون بكره الصبح،
1: اللي هو فجر الاحد، الاكوادور وكوراساو،
2: اللهم صل على النبي.
1: انا بقول لك يعني
2: جماعه بقى
1: هيلعبوا الساعه كام؟ 3 الصبح.
2: ايوه،
1: وتونس واليابان 7 الصبح، اسبانيا والسعوديه برضو 7 بالليل، وبلجيكا وايران 10 بالليل. اما يوم الاثنين المنتظر،
2: نصحى بقى للكلام بقى، ويك اب فور ذا توك،
1: يلا
2: يوم الاثنين باذن الله. أيوة، اللي هو ايه، فجر الاثنين يعني، صح، صباح الاثنين،
1: ايوه يعني لحد بالليل،
2: لحد بالليل. اوروغواي وكاب فيردي هيلعبوا يوم الحد الساعه 1 بالليل، اللي هو صباح الاثنين. اما الماتش الثاني والاهم بالنسبه لنا كلنا،
1: المنتظر،
2: وكل الدعم وكل الحب لمنتخبنا الوطني في مواجهه نيوزيلندا، المواجهه اللي هتتلعب فجر الاثنين الساعه 4 الفجر، فكل توفيق لمنتخبنا الوطني في ثاني لقاء لي في المونديال، ونتمنى باذن الله يكون الفوز الاول لينا، ونتمنى ان شاء الله باذن الله الفوز، وان شاء الله كمان نبقى يعني ايه قريبين او ضمننا الصعود بنسبه كبيره للنوك اوت ستيج اللي هي المرحله اللي بعد كده. مواجهات الاثنين هتستأنف في يوم الاثنين، برضو مواجهات الاثنين هتستأنف الاثنين، شوف اللي بيحصل،
1: يلا
2: في تمام الثامنه مساء، مواجهه منتخب الارجنتين رقيصي التانجو وابطال العالم امام منتخب النمسا.
1: اما بقى يوم الثلاث فاللي هو هيكون الاثنين بالليل، يعني بصوا كل احنا بنوضح لكم يعني عشان بس تبقوا معانا كده وصاحين للكلام، 23/6 ده يوم الثلاث، اوكي، فرنسا والعراق الساعه 1 الصبح، والنرويج والسنغال 3 الصبح، الاردن والجزائر 6 الصبح، والبرتغال
2: اوزباكستان
1: 8 بالليل، وانجلترا وغانا 11 بالليل.
2: ماتش جامد جدا يوم الثلاث الساعه 11 بالليل، انجلترا وغانا، المنتخب الانجليزي بوم بوم بوم والبلاك ستارز برضو ايه يعني هنشوف ماتش جامد ان شاء الله. يوم الاربعاء تستأنف المواجهات، بنما وكرواتيا هيلعبوا فجر الاربعاء الساعة 2 الصبح، كولومبيا وكونغو الديمقراطية هيلعبوا الساعة 5 فجر الاربعاء، اما البوسنة وقطر هيكون في تمام العاشرة مساء في نفس التوقيت مع سويسرا وكندا. والماتشات بقى ايه اللي هو بعد كده يعني بدءا من ماتشات البوسنة وقطر وسويسرا وكندا اللي هو الاربعاء الساعة 10 بالليل، كل الماتشات بعد كده هتكون تقريبا المواجهات اللي بتتلعب في نفس المجموعة هتكون في نفس الوقت علشان لضمان يعني تكافؤ الفرص علشان الفرق اللي في نفس المجموعة يلعبوا في نفس الوقت.
1: هو انت شفت ماتش كندا وقطر؟
2: هايلايت.
1: ما هذا الكارثة، ما هذا
2: هي الدنيا لما بتقفل بتبقى عاملة كده.
1: لا دي كارثة.
2: لما بتقفل لا وكروت حمراء بقى وإصابات بقى وليلة
1: ايه يا جدعان،
2: ده شكل الدنيا لما بتديك ظهرها.
1: ماشي. يوم الخميس بقى ايه اللي هيحصل؟ يوم الخميس 25/6 المغرب و هايتي.
2: هايتي هقول لك على سر، عامليها كانها تهيتي
1: او هايدي.
2: او هايدي المغرب وهايدي. يلا كملي يلا بينا.
1: واسكتلندا والبرازيل الساعه 1 الصبح، والتشيك والمكسيك 4 الصبح، جنوب افريقيا وكوريا الجنوبيه 4 الصبح، الاكوادور والمانيا 11 بالليل، كوروساو وكوت ديفوار 11 بالليل.
2: طبعا انت كان نفسك تبقى رواندا في مجموعه التشيك.
1: رواندا
2: انا فاهم
1: قصدي صح. رواندا
2: يوم الجمعة تستأنف المواجهات، اللقاءين في نفس الوقت فجر الجمعة الساعة 2 الفجر، اليابان والسويد في نفس التوقيت مع تونس وهولندا، برضو بعدهم ماتشين باراغواي وأستراليا وتركيا وأمريكا يلعبوا الساعة 5 الفجر فجر الجمعة، السنغال والعراق والنرويج وفرنسا هيكون في تمام العاشرة مساء يوم الجمعة. دي بالنسبة لمواجهات كأس العالم لهذا الأسبوع.
1: عايزين بقى يعني نعرف رأيكم في الماتشات، ومستنين ماتش ايه بالذات اللي انتم منتظرينه طبعا بعيدا عن
2: مصر. يلا بينا.
1: عايزين نعرف منكم، بعتولنا واتساب 015-5952-106. هنسمع الاغنية دي وهنرجع لكم على طول بلا فواصل.

0: معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. النهارده على نجوم اف ام بس، بقيه الايام اللي موجودين على التي في هنعمل لكم باي باي ونتبادل الباي باي مع بعض، بس النهارده موجودين معاكم على الراديو وعلى الاب وعلى الويب سايت. يعني ابو حميد لو فوتت حلقه النهارده هنعمل لك ايه؟ طيب اكتر
1: من هنعمل ايه؟ طيب
0: احنا موجودين على كل الوسائل التواصل اهو،
1: مش محتاج تنزل العربيه يعني، ما تتعبش نفسك.
0: ممكن ريمايندر سريع برقم الواتساب عشان اللي ما بعتش يبعت بقى.
1: اتفضلوا بقى 015 59 51 06. بسيطه وسهله مش مستاهله.
0: عارفه ال إيه؟ بتقولي الرقم بالدليفري بتاع فيه ساوند كده على ال
1: هوت لاين؟
0: لا على التيك توك اللي هو 0883000.
1: لا لا بس بس بس بس بس بس بس بس
0: والله بتقولي بنفس الدليفري. ماشي ماشي خلاص خلاص معلش معلش. مين والله بتقولي بنفس الدليفري. انا قلت انبهك يمكن في الامور امور ولا حاجه. ماشي بقدم تحياتي وتقديري على احلى واجمل برامج واجمل واجدد الاغاني دايما معانا في كل وقت وكل مكان على اجمد اذاعه نجوم اف ام. ده محمود عبد العزيز والله منور الدنيا.
1: منورنا.
0: شكرا على المسج جدا ونتشرف جدا جدا بمتابعتك انت وكل الاصدقاء. في حد تاني باعت لي حاجات كتيره
1: في
0: منهم
1: ناس كتير.
0: ايه؟ صور يا حبيب قلبي منور الدنيا. صوره هو
1: يا منور والله.
0: هو مش كاتب لي اي مسج فهسيف. حاضر الصور عندي وتسلم ايدك. الجاليري نورت.
1: لو حابب تقول لنا حاجه او تبلغنا حاجه برضو احنا معاك يعني هنقولها.
0: اه ما تقلقش. مساء الخير انا احمد من السويس. ازيك ابو حميد؟ منور الدنيا. انتم ليه ما بتقولوش طقس السويس؟ انا قاعد في السخنه شغال والجو هنا نار. بتقولوا بورسعيد واسماعيليه والسويس؟ لا حاضر من الحلقه الجايه اعتبرها حصلت. حاضر. وبعتذر لك وربنا يقويك في الشغل وحبيب قلبي. شكرا جزيلا.
1: ربنا معاك. طب قولي لنا درجة الحرارة عندكم ايه دلوقتي؟
0: اه انت بتقول بقى كده
1: ممكن
0: بقى.
1: تبلغنا؟
0: قول لنا
1: عشان الناس تعرف برضو.
0: اوه
1: اوه ساتالانا.
0: طالما قلت لك اوه يبقى لقيت ايه؟
1: اكل طبعا.
0: اوه اوه
1: يا جماعة عايزين نجمع برضو تصويت كده. هل الناس حابة فقرة اكل تبقى مضافة معانا في البرنامج؟
0: هل نبتدي نقول لكم بنكريف ايه مثلا كل حلقه او ريسيبيز؟
1: نتكلم عن الاكل
0: سيكريت ريسيبيز حتى لو مخيشه.
1: اه نقول لكم انسبريشن كده اللي هو نقول لكم حاجه ممكن تيجي في دماغكم فتطبخوها فتطلبوها فتعملوها فتاكلوها كده يعني.
0: مساء الخير انا جو. فاكريني فاكرينك يا جو. ما نقدرش ننسى صور الاكل الجميل ده. انت بعت 15 صوره.
1: أيوة
0: الحلقه اللي
1: فاتت. قبل كده
0: بعت النهارده حاجات انا مش قادر اكمل المسج من كتر اللي يعني
1: فصل.
0: بصي هو في ستيك وفي رز كده كانه كده بس مصفر شويه وفي جنبه شويه خضار مشوي.
1: طب ليه بقى ليه؟
0: ده الطبق. فانا مش عارف لو يعني جو ما احنا ممكن يعني على فكره
1: جو وانت ممكن تقول لنا ونيجي بجد يعني. عامه يا جماعه احنا بجد بجد لما بنقول لكم هنيجي هنيجي.
0: وقال لك انا بجاوب اهو قبل ما تساله اعتبروه تصعيد غذائي.
1: تصعيد غير مبرر.
0: ليه بتصعد الامور كده بالشكل ده؟
1: ده تصعيد غير مبرر.
0: ولو نجوم اف ام قررت تعمل برنامج اسمه راجل بيت انا هاجي امسك الاعداد. يا باشا ده انت تنور الدنيا كلها.
1: منورنا يا باشا.
0: علشان الطبخ يعني وكده. الراجل مميز بصراحه وبعت حاجات. أيوة. تانية وبيقول دي بقى المره الجايه الموضوع. اه دي طماطم محشيه.
1: ايه؟
0: اه
1: ده زي البصله المحشي.
0: لا دي طماطم محشيه اللي حشوها اصعب. مش عارف تحكمت في الطماطميه ازاي وازاي قدرت تقنعها ان هي تحشي بالشكل ده.
1: يمكن جايب الطماطم السلطه اللي هي بتبقى
0: ماشي ماشي.
1: والله ولا بفتي.
0: طماطم سلطه. عندك طماطم سلطه لو سمحت؟
1: ايوه ده بيطلب والله.
0: انا اعرف بطاطس اللي هو طبيخ وتحمير انما في طماطم سلطه.
1: ايوه
0: بجد
1: والله
0: يا جماعه. حد
1: في طماطم عصير
0: يا جماعه؟ لا بقى يا جماعه طماطم عصير ايه بقى؟
1: انا مش بهزر مش بهزر صدقني.
0: طماطم عصير ليه؟
1: انت تعرف ان انت الصلصه اللي بتاكلها دي بيبقى دايما فيها طماطم؟
0: اه
1: فدي الطماطم العصير اللي بتتحط مع الصلصه.
0: انا افتكرت بتاعت شوب العصير لو سمحت. عايز واحد طماطم.
1: انت عارف اقول لك بقى
0: أصل.
1: عصير حلو قوي.
0: او النبي صحيح العصير الحلو كان ايه؟
1: طماطم بالجرجير. طماطم بالجرجير بالكمون بالملح. والله
0: ده تحفه على شقه الطعميه ده.
1: لا لا
0: والله
1: لا.
0: على ساندوتش طعميه يبقى تحفه.
1: والله العظيم حلو بجد صدقني.
0: ده ناقص له مكرونه مسلوقه
1: بجد اشربه. والله
0: والله ناقص له مكرونه مسلوقه. انت ما حدش قالك انت شربتي الصوص.
1: جماعه
0: انت بتاعتي بتشربي كل ده الصوص.
1: والله العظيم عصير بجد ده
0: صوص الارابياتا.
1: لا ده عصير صدقني
0: صوص.
1: جماعه ارجوكوا قولوا حاجه. طب شوفوا المسج.
0: دينا
1: كده.
0: دينا بتشرب المكرونه بالشاليمو. اعرفكم.
1: لا والله طماطم بالجرجير.
0: ده احنا بعيد قوي والله. مساء الفل عليكم. معاكم ابراهيم حسن من بنها رايح الخنكه لسه. واكل قرص تصبيره على بال ما ارجع البيت يعني بالهنا
1: والشفا.
0: وترجع البيت ان شاء الله تلاقي حاجات لذيذه
1: في
0: جدا. ما ترجع طمنا في ايه في البيت والنبي. هاي مساء الفل عاملين ايه؟ انا عايز اسمع نانو لتو ليت
1: شغلنا اول حلقه اول اغنيه في الحلقه
0: والله. انا بحبكم قوي واحنا كمان والله بنحبكم جدا جدا جدا. دي فاطمه، شكرا يا فاطمه على المسج، ويا رب تكوني سمعتي الاغنيه في الاول. مين كمان بيقول ايه؟
1: انا عايزه اشوف الرد الناس على الطماطم بالجرجير.
0: لا لا لا لا
1: تطلع فوق.
0: مساء الخير، انا بسمع البرنامج من الكويت وحابب اسمع اغنيه تامر عاشور انا ما كرهتوش وشكرا.
1: عيوني
0: اوامر يا فندم.
1: ولو حابب برضو اغاني تانية تفضل معانا يا فندم، منورنا من الكويت.
0: في ناس داخله تحسم الجدل، اعتقد دينا قصدها طماطم طريه اللي هي تضرب عصير.
1: أيوه.
0: او طبيخ، وطماطم السلطه اسمها طماطم جامده.
1: هذا هو هذا هو
0: هيدي هو.
1: شفت شفت
0: او حجر عشان تستخدم في السلطه وما تحمضش.
1: مش هضلك.
0: انما طبخت ايه النهارده؟
1: ما طبختش
0: في الرز اللي هو حبه وحبه وفراخ بالكاري. عارف الرز الحبة وحبة ده؟
1: اللي هو حبة محمر حبة أبيض،
0: حبة فوق
1: حبة تحت.
0: يا بنتي بقى التزمي بقى في الطبيخ، مش كده؟ مش عارفين دارش.
1: أنا مش هطبخ، بس هقول لكم إن في طماطم عصير، عصير اللي هو الصلصة، وفي عصير طماطم بالجرجير. أرجوكم
0: آخر حاجة قبل التراك.
1: أيوة
0: أيوة طبعا، في طماطم سلطة وطماطم عصير أو طبيخ.
1: شكرا.
0: في حالة دعم لدينا.
1: شكرا.
0: دي ناشفة ودي طريه شويه.
1: اشكركم.
0: حتى الخضراتي، هو اللي كتب لي الخضراتي اللي هو بتاع الخضار.
1: مش الخضري.
0: لا لا خضراتي. اللي هو الخضراتي بتاع الخضار بيبقى حاطط دول في حته ودول في حته.
1: الكاف دي استريكل عليها نقطتين
0: معاكو.
1: هو ده بالظبط بعد الخضراتي. ده اللي يتقال بعد الخضراتي.
0: معاكو منى عبد الله، بحبك يا نجومه فهم، واحنا كمان
1: بنحبك يا منى. خضري خضري يا منونه.
0: خضرواتي خضرواتي.
1: خضرواتي. هنروح نسمع الاغنيه دي، واللي بيشرب عصير طماطم بالجرجير يقول لنا، واللي يعرف الطماطم العصير وطماطم السلطه برضه يقول.
0: لا اللي بيشرب طماطم بالجرجير يدوقنا مش يقول لنا.
1: هدوقك والله.
0: مش مش
1: 015 595 2106 انتظرونا معاك في السكه.

بورتوغولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: انتم معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رسمياً بدأنا معاكم الساعة الثانية من معاك في السكة على نجوم اف ام 100.6. محمد منير ودينا بهجت واخبارنا لسه مكملة وموضعنا لسه معاكم، ولسه كمان هنقرا كل المسجز اللي بتبعتوها على واتساب 015-595-1006. وعامة في حاجة كده انتوا مش واخدين بالكم منها، قال وهو انه سبت الانجاز، يعني انت لو انجزت انجاز بسيط ولو صغير ياريت تقوله لنا، بلغنا قول لنا يعني اي حاجه.
2: وعينا يا اخي، خدنا على جنب يا اخي،
1: نقلدك
2: يعني نعمل زيك يا اخي،
1: ممكن يعني
2: يعني ننشر الايجابيات،
1: ما تبقاش اناني.
2: يعني احنا ليه ايه اللي وصلنا لكده؟ ما
1: 015-59-55-106.
2: ابعتوا لنا واتساب يا جماعه، طمنونا عليكم من ان الاخر ارجوكم.
1: في حاجه بقى عايزه اقول لكم عليها يا جماعه، لانه في مشروع لذيذ وحلو قوي قوي، وهو مشروع توثيق الاشجار النادره والمعمره في مصر. باستخدام ايه بقى؟ باستخدام الكيو ار كود والخريطه التفاعليه. الجهاز القومي للتنسيق الحضاري اضاف خدمه جديده ضمن مشروع توثيق الاشجار النادره والمعمره، من خلال بقى ايه اعداد خريطه تفاعليه باستخدام نظم المعلومات الجغرافيه اللي هو جي اي اس للاشجار التاريخيه داخل الحدائق التراثيه. وده كمان هيكون مع اتاحه الاطلاع على بيانات كل شجره بخلال ان انت بتمسح الكيو ار كود اللي موجود على اللوحه التعريفيه اللي جنب الشجره، وده هيكون تحت شعار حراس الذاكره الخضراء. وده المشروع بقى هدفه ان هو انشاء سجل وطني شامل للاشجار المعمره والنادره في مختلف انحاء الجمهوريه، وده باعتبارها جزء من التراث الطبيعي والثقافي المصري، والعمل على توثيقها وحمايتها للاجيال القادمه. فكل الناس اللي بتحب الاشجار ويتفرجوا عليها وكده، فتقدر تروح تعرف كل اخبار وتمسح الكيو ار كود اللي جنب كل شجره علشان تعرف المعلومات عنها وكل حاجه.
2: حلو الموضوع ده، لان احنا عندنا اشجار نادره.
1: ايوه نادره وتراثيه
2: بالظبط، مش منتشره كتير في العالم كله، يعني زي اللي في شارع البرج، في شجره في شارع البرج في الزمالك خطيره. المهم يعني نكمل كلامنا
1: نتكلم عن في الموضوع.
2: نرجع تاني للمونديال، كاس العالم، واللي بيحصل في كاس العالم. لفت انتباه الناس كده حاجه شبه الصفاره كان لونها اخضر في ماتش قطر وكندا، واللي فاز فيها المنتخب الكندي بنتيجه 6 أهداف نظيفه على المنتخب القطري. الدنيا كانت مقفله خالص، وكان داي اوف بالنسبه للمنتخب القطري. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله فيما هو قادم. بس المهم، خلال المباراه دي اصيب اللاعب اسماعيل كوني اصابه خطيره. طبعا الاطقم الطبيه تدخلت بسرعه بعد تعرضه للاصابه. خلال اللقطه دي ظهرت تقنيه طبيه بتنقذ اللاعب من الام اللحظات الحرجه. التقنيه دي شبه الصفاره شويتين، لكن هي ماده اسمها ايه، اسمها بنثروكس غالبا، نتمنى ان المادة تكون اسمها صح. وهي اداة اسعاف فورية ومسكن الام فائق السرعة، مفعولها بيبدأ في ثواني، وبتتميز بانها بتدي اللاعب التحكم الذاتي في جرعة المسكن عن طريق الاستنشاق، وده بيخفف الام الاصابات الحادة زي الكسور. الاداة دي او التقنية دي اصبحت اساسية في الملاعب وحتى في سباقات السيارات لضمان استقرار حالة اللاعب المصاب قبل نقله للمستشفى. فنتمنى باذن الله السلامة لكل الناس والشفاء العاجل للاعب المنتخب الكندي واي لاعب بيتعرض للاصابه، اي حد
1: مصاب
2: اتمنى له السلام. هو في كميه اختراعات خطيره لا جدا تحسن في كاس العالم
1: السنه دي بجد. لا في اختراعات خطيره،
2: بقول لك ايه، الكاميرا اللي لابسها الحكم دي بصراحه يعني فجاه
1: الكوره نفسها، الكوره اصلا اللي فيها سمارت شيب دي وفيها الكلام ده.
2: ايوه زي الليمب 8 جيجا
1: بالظبط، والاي اي اللي جوه جرى ايه،
2: هو ايه يا جماعه عملتوا ايه في الكوره؟
1: اي حد هيتخانق،
2: مش كفايه المواعيد دي
1: يراجع الاي اي؟
2: لا ده في كمان، انت عارفه ممنوع ان اللاعب دلوقتي يحط ايده على بقه، فاكره لما كانوا بيقفشوا على بعض؟
1: احنا عايزين نتكلم على الموضوع ده.
2: لا ممنوع،
1: في خبر على فكره هنقوله لكم علشان اي خالص. حد فاكرين كده كان في خبر من الاخبار اللي بنقولها عن كاس العالم، الحاجات المحظوره او الممنوعات اللي في الفيفا دلوقتي في كاس العالم، ومنهم زي ما منير قال ان هو ما حدش يحط ايده على بقه وهو بيتكلم. اتكلمت كارت احمر،
2: لا علشان كمان ايه، ما هو انت الكاميرات جايبه لغه الشفايف، فانت ايه لو
1: أحمر.
2: انسى ايا إن كان اللي كنت بتقوله،
1: ولا اصفر ولا احمر على
2: انسى.
1: طول بره
2: عشان بس نبقى عارفين.
1: ما تيجي نتكلم بقى كده مع الناس ونشوف بيقولوا ايه على واتساب يا جماعه، 015-595-1006. قولوا لنا انجاز ولو بسيط ولو صغير هنشجع.
2: في رقم انا مش عارف رقم من بره، انا مش عارف منين بالظبط، ممكن يكون لا انا مش عارف الرقم ده منين، رقم مش هفتي، فرقم دولي اخره 120. بس هاي دينا وهاي منير
1: هلو.
2: وفي صورة بوبي بعتني صورة خطير
1: يا توتي
2: خطير
1: صغنن
2: بوبي خطير جدا في المسجز فمنور الدنيا يا بوبي على الواتساب
1: او هبقى كلب
2: بقى طلعينا بقى طلعينا والنبي ماشي مساء الفل
1: هنكمل عادي زي ما احنا
2: احنا تعبنا من الاكل ما ينفعش نعيش على البناء الضوئي وبالفعل اخويا ابو السيد عايش على البناء الضوئي والسجاير عايزين ننصحه نصيحه بطل تدخين
1: بطل سجاير دي نصيحه بجد بجد بطل سجاير والعب رياضه
2: اعمل اي حاجه
1: هتزرع شجره
2: كل فاكهه
1: ارسم بقره
2: والله فعلا اعمل اي حاجه يعني بلاش اشترك في الجيم وروح كل هناك ما تتمرنش
1: ادفع فلوس وعادي ضيعها
2: اشترك وهتبقى ساتيسفايد من غير ما تتمرن
1: هتحس ان انت عملت حاجه عامه انجاز يعني سبت الانجاز يا جماعه
2: بصي في ناس بقى ايه انا احيانا بيجي لي الحاله دي من رقم اخره 93 على الواتساب بيقول لنا مش عارف موضوع الاكل في الصيف بقى ممل ومش عارف انا لوحدي ولا ايه بس انا في الصيف مش باكل كتير خالص باكل اللي عايشني بس وبصراحه اتخنقت من الصيف خلاص مش قادر استحمل اكتر من كده هاتوا الشتاء بعد اذنكم لا مش هنجيب الشتاء روح انت عند البحر شويه
1: مش هنجيبه وبعدين هو الصيف بيحب الشوربه اكتر من الاكل يعني بحس كده او اكل فاكهه
2: اتجه بقى على الجبنه والبطيخ
1: ما فاكهه فواكه بقى وحاجات كده ريفرشنج
2: وعنب
1: حاجات تنعشك
2: جبنه وبلح
1: ايه ده
2: ايوه البلح اللي هو الاسود
1: مع الجبنه
2: هو انت فوتتي البطيخ والعنب يعني وجيتي عند البلح ليه بتدعي حاجات
1: بس انا عمري ما سمعت البلح والجبنه ده
2: طب ترايت طيب بس البلح الاسود
1: ده ينضم لايه بقى للعصير الجرجير بالطماطم
2: لا لا لا, لا, لا ده حاجه عاديه
1: البلح بالجبنه ده ايه ده
2: والله حاجه عاديه
1: ما هذا
2: انا ما قلتلكيش ساندوتش موز انا ما قلتش لسه ما قلتوش
1: طب عامه بقى انا ممكن اقول لك ان انا يعني نوت ا بيج فان اوف ات ولكن الموز ده ممكن يتحط على كريب يعني كريب بالشوكليت كده وموز فيعتبر
2: طب يا جماعه جربوا ساندوتش الموز
1: ايه القرف
2: جربوا ساندوتش الموز طيب
1: لا
2: جربي
1: لا
2: والله جربي
1: لا لا لا, لا. انا هطلع فاصل
2: لا خلاص طب خلاص ما تجربيش الموت طب بلاش استني طيب يا
3: عندنا فرح النهارده يا محمد
4: طب وانا اعمل ايه
3: عادي يا عم هنعمل اي مصلحه
4: يا ابني ما فيش كلام اقوله
3: يا عم مالكش دعوه بس
4: يا ابني انت هتتخانق مني والله
3: اطلع بس اطلع يلا بتوكل على الله

0: انتوا مع معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الناس فين؟ الناس بتقول ايه؟ الناس بتعمل ايه يا جماعة؟ طمنونا عليكم بقى. احنا لسه مكملين معاكم على نجوم اف ام 100.6، محمد منير ودينا بهجت معاك في السكة على نجوم اف ام. رقمنا هو 015-595-2106. ماشي يا جماعة. في حد بيقول لك يا منير ايوه انا باكل ساندوتش الموز وبحبه في العيش. انا
2: برنس
1: الشعر.
2: برنس كومون سنس.
1: منورنا، انا اول مرة اسمع الموضوع ده.
2: برنس والله. حد كمان يقولها على الجبنة والبلح.
1: في اهو.
2: طب يا جماعة بقى،
1: احلى ساندوتش الجبنة بالبلح
2: باشا
1: والموز بالحلاوة والطحينة.
2: باشا باشا باشا باشا باشا باشا
1: يو جايز.
2: باشا باشا باشا باشا.
1: طب على فكرة في ناس قالت عادي على على اسمه ايه؟
2: انا ربنا نصحني
1: عصير الطماطم.
2: انا صبرت كتير واشتغلت كتير.
1: عصير الطماطم.
2: ادينا شوب سلطة بلدي بعد اذن.
1: طب مية السلطة.
2: باشا
1: مية السلطة.
2: لا دي معانا دي.
1: ايه بقى
2: دي معانا والله.
1: احنا بنتكلم في الكلام. ماشي، خلي دينا تعمل العصير وتوسعه.
2: عايزين ندوق. بدي دوق.
1: شوف انت ده مصور لنا فص طماطم. بص
2: طب عصوري بقى.
1: بالجرجير بقى. هاتلي جرجير. هاتلي جرجير معاهم معلش. طب بص بقى، انا هقول لك حاجه عشان نفس الشخص وهو دكتور كريم بيقول اللي بعت لي فص الطماطم. اوكي، بيقول لي مساء الفل يا منير ويا دينا، معلش هو مش عشان الطماطم فاكهه نشربها عصير؟ طبعا معلومه ناس كتير مش عارفاها، الوا هي ان الطماطم فاكهه.
2: دي حقيقه
1: عامه، يعني
2: الطماطم فاكهه.
1: نشربها عصير بالجرجير وكمان كمون. الله يكرمك يا منير، قول لدينا احنا ماشيين بعلاج.
2: والله بقول لها العصير ده ناقصه مكرونه مسلوقه ويبقى 100 فل و14 مش مقتنعه.
1: والله العظيم عصير يا جماعه كنت بشربه في النادي.
2: شويه زيت زيتون وتومه
1: كنت بشربه في النادي.
2: وتنزلي بالعصير ده.
1: وهقول لك حاجه بقى يا دكتور كريم، ده يقوي المناعه جدا
2: يا دكتور.
1: شوف لي تصريفه.
2: بالظبط.
1: عامه يعني لا والله بجد حلوه يا جماعه. ماشي اوكي، مين تاني معانا؟ مساء الخير دينا ومحمد، ادعوا لي عشان النهارده وبكره عندي معركه، يا كسبت يا تهزمت.
2: لا باذن الله تعدي على خير.
1: ليك وربنا معاك
2: ان شاء الله. تعدي على خير ونتمنى
1: 7/7/8
2: يوم الاربعاء اللي جاي طمنا انها عدت على خير باذن الله، وتعزمنا بقى بعد ما تعدي على خير على اي جمبري ولا حاجه.
1: طمنا عليكم يا جماعه.
2: مش في عزومه جمبري ولا ايه؟
1: ايوه استنى
2: مش قلنا في الشهر ولا ماشي ماشي خلاص انا باكد بس. عشان نوثق الموضوع
1: ليه
2: على الهواء
1: قدام الناس.
2: معلش بس اصل الساعه 6 جت والواحد بيجيله افكار كده ليها علاقه بالاكل، قلنا نامن والله.
1: يا لا اله الا الله، مش ممكن قلت الكلام بيني وبينك يعني لقيته على الهواء.
2: والله الساعه 6 من جوع بجد، هنعمل ايه بقى؟ بنفتكر كل الناس اللي وعدنا بحاجات. طب ما اقول لك خبر طبعا قبل ما تروح التوكيل تشوف الجهاز اللي معاه كده
1: بيقول ايه. في حد بيقول ان هو بيحب نجوم اف ام، ده رقم ايه بقى اخره؟ 200. بنحب نجوم اف ام وعايزه اسمع محمد منير بس مش الموز
2: يعني ينفع؟ واحنا قصرنا معاك في حاجه
1: اهو. صوته قصر معاكي في ايه؟
2: للغه العربيه.
1: غني
2: قول لهم يلا يا منير سمع. طب اقول لك خبر عن كاس العالم. طب
1: يلا بينا.
2: ماشي، مباراه اوروجواي وتركيا شهدت وقع اول مره تحصل في التاريخ. حاجة يعني تبدو من الحاجات المميزة اللي بنشوفها في النسخة دي من المونديال. المباراة بدأت بشكل قوي جدا، باراجواي قدرت تسجل هدف التقدم بعد دقيقتين بس من بداية اللقاء، وده حط منتخب تركيا أكيد تحت ضغط من بدري شويتين علشان يحاول يعدل النتيجة بعد ما تأخر بهدف. لكن الحدث الأبرز في المباراة ما كانش الهدف، إنما أول حالة طرد بالقانون الجديد اللي بيتطبق لأول مرة في كأس العالم 26.
1: زي ما كنا لسه بنقول لكم.
2: بالظبط كده.
1: ليه بقى؟
2: لاعب باراجواي ميغيل الميرون خد كارت احمر بشكل مباشر وخرج من الملعب وساب فريقه يكمل المباراه ب10 لعيبه رغم انه كان متقدم في النتيجه. سبب الطرد ده كان ايه يا ابو حميد؟
1: بيوشوش صاحبه.
2: ايوه الميرون حط ايده على بقه وهو بيتكلم مع لاعب من منتخب تركيا. هو ما كانش بيوشوش صاحبه، هو كان راح للاعيب في المنتخب الثاني. شفت الفيديو؟ راح حاطط ايده على بقه كده وقال له طب يلا بقى.
1: طب يلا بره.
2: المهم ان اللعيب الثاني عمل ايه؟
1: ضحك اجي.
2: لا جري على الحكم قال له شفت
1: شوف
2: شفت عمل ايه؟
1: شوف
2: الكاميرا عمل ايه بسرعه؟
1: طلعه.
2: راح شاف بار. الكاميرا فعلا والله راح عمل تشيك فار، لقاه حاطط ايده على بقه وعمل برياكشن كده
1: كارت احمر،
2: شكله منفعل. قال له لا حبيب قلبي انت مش معانا،
1: سلام انت بقى.
2: سوري نوت سوري والله.
1: عارف تروح ازاي ولا
2: ولا احجز لك. المهم يعني الحدث ده كان بيتطبق لاول مره زي ما قلنا لكم. سبب الطرد كان يعني شتم لعيب منتخب تركيا وتلفظ على لاعب من منتخب تركيا وهو حاطط ايده على بقه. قوانين الجديده في كاس العالم بتمنع اي لاعب يغطي بقه اثناء الكلام مع المنافسين علشان ما يخفيش الكلام اللي بيقوله او اي الفاظ ممكن تتقال وقت المشادات.
1: قول بصوت عالي.
2: ها فرجني كده خايف من ايه؟ شيل ايدك.
1: قول.
2: وبمجرد ما الحكم شاف الحركه دي طلع له الكارت الاحمر مباشره بعد ما عمل تشيك فور. وبكده دخل
1: الملون. بلغ عنه.
2: الحق بص
1: بص بقى
2: لسه وانت هناك شتمني والله وانت هناك شتمني والله وانت هناك شتمني وانت عند الشاشه راح لفف كده وشتمني. وبكده دخل الميرون تاريخ كاس العالم كاول لاعب يطرد بسبب مخالفه القانون الجديد الخاصه بتغطيه الفم اثناء الحديث داخل الملعب.
1: طيب بص بقى انا هقول لك حاجه عشان ربنا نصرني بالصور والادله.
2: ايه حد بقى ايه
1: رانيا من فيينا.
2: فيينا اكيد ممكن يكون بقى لايف ستايل بقى وكالتشر ثانيه بقى.
1: استنى.
2: انا بتكلم على هنا.
1: انا هقول لك
2: هاتي لي حد من
1: رانيا من فيينا بتقول جربته قبل كده عصير الطماطم في الطياره حته ثانيه خالص. شايف الصوره؟
2: ايوه بس انت
1: وفوق ده ايه ده كمون ده ولا فلفل اسود؟
2: ثانيه بس ده انت مش عارفه في جوس بعصير الطماطم.
1: طب ما هو
2: في جوس بعصير الطماطم في كوكتيل مشهور بعصير الطماطم.
1: طب يعني
2: اللي هو بلودي مش عارف ايه.
1: وانكرت
2: لا انا بتكلم على الطماطم بالجرجير ده ليفل تاني.
1: ماشي
2: ده محتاج قرصين طعميه في الكوبايه وانت بتشربيه والدنيا تبقى معاك زي السكينه في الجاتو.
1: انا مش هتكلم
2: والله
1: كتير.
2: انا عارف الكوكتيل اللي بقى
1: مش هتكلم
2: مين
1: كتير.
2: من فيينا والنبي
1: هدوقه رانيا.
2: يا رانيا انت صح
1: هدوقه لك.
2: ده في كوكتيل اسمه كده وهو بيبقى كده وبيتحط عليه هوت صوص وملح وفلفل.
1: على طول اوديك
2: معاكي خلاط ولا ايه؟
1: لا انا في مكان عارفاه والله كنت بشربه في
2: مكان
1: في
2: بتروحي
1: زمان.
2: ايوه تشربي طماطم بالجرجير
1: والله.
2: يا جماعه حد يسلم المكان ده لاي حد والنبي.
1: ايه ماشي في حد بقى بيقول لنا النهارده ايه ده رقم اخره 108. بصوا بقى النهارده عامله محشي. دوقينا دوقينا وقول لنا محشي ايه.
2: لوكيشن او طبق فويل
1: قول لنا محشي ايه بسرعه. ماشي في حد بقى بيقول لنا ايه برضو ده انتظرني بس هقول لك على طول. هقول لك دلوقتي بس استناني يعني عارف ما تصربعنيش.
2: ماشي.
1: اتفضل اتفضل مينا بقى مينا رفعت صديقنا وصديق البرنامج. مساء المونديال على الناس الجمال كابتن منير وموسوعة الكرة دينا فين صياحكم بقى.
2: ازيك
1: ازيك. الطماطم فاكهة وانا بحب اشربها عصير عادي. اوكي شكرا يا مينا.
2: بالجرجير.
1: والبطيخ خضار مش فاكهة وبحب اكل بطيخ مع جبنه قريش. ده ماشي ده معروف. هل بتشرب الطماطم بالجرجير يمينه ولا لا؟
2: طب المره بقى الفراوله من عائله التوت اصلا. يلا بقى يلا, يلا بقى طالما بقى الدنيا بقت كلها
1: ستروبيري.
2: ستروبيريز بلاك بيريز بلو بيريز
1: يا
2: كده
1: يا يا يا منورين الدنيا كلها والحلقه الجميله دي. ايهاب راضي والله انت اللي جميل يا ايهاب. شكرا
2: يا بوب والله شكرا جزيلا.
1: شكرا شكرا. طب اتفضل بقى. ماشي يلا اهو انا ربنا نصرني
2: في حاجه في المونديال ولا ايه؟
1: الطماطم بالجرجير جميل وتحفه بس عليهم معلقتين سكر. انا هطلع فاصل.
2: الطماطم بالجرجير جميل
1: لو
2: وتحفه
1: لو كنت نسيت
2: لو في عيش فينو
1: هفكرك.
2: ومعهم طعميتين
1: هفكرك.
2: يلا بينا.

أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص. يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: شوف كل برامج ومذيعي النجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: زماني. انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معاك في السكة دايما معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه مستمرين في حلقة النهاردة, مكملين كلامنا, مكملين اخبارنا, كمان مكملين رسائلكم على 015-59-55-1006, ده رقم الواتساب بتاعنا. حابين كمان تطمنونا عليكم لو في اي اجواء مرورية غير طبيعية, عشان ننبه بقية الناس اللي لسه ما اتحركتش انها تدور على طرق بديلة او تيجي الزحمة اللي عندكم عشان تسمعها اكتر وكله يسمع الحلقة ونبقى كلنا مبسوطين. بصراحة
2: عندي خبر حلو,
1: ارجوكي ما تخبيش علينا اكتر من كده.
2: لازم نقول,
1: انا متوغوش,
2: لازم نسيبه.
1: يلا بينا,
2: بسيوني. ماشي, عايزين نقول بقى بما ان احنا بنتكلم عن كاس العالم بقى, واحنا طبعا عارفين ان كاس العالم ده ايه, للرجال وليس للسيدات, صح؟
1: ما كانش بقى, ده كان زمان بقى. دلوقتي
2: عندنا 6 حكمات يشاركون في كاس العالم,
1: 6 ستات.
2: اه
1: ما لايقه والله.
2: هم الحكم. ماشي, قبل انطلاق المونديال الفيفا اعلنت عن 170 حكم ومساعد حكم وحكم فيديو الفار, وهيشرفوا على مباريات كاس العالم 2026 في المكسيك وكندا والولايات المتحده. وما بين الحكام دول في 6 حكمات سيدات, والفيفا كمان عينت حكمتين رائستين وثلاث حكمات مساعدات وحكمه فيديو واحده, وفعلا بدات مشاركتهم من اكتر من يوم. والحكمه بتوري حكمه توري بنسو, سوري ده اسمها, سبق هي كمان واشتغلت مع مساعدتين الحكم, وده كان خلال مباريات التصفيات. وتتمتع الحكمات دول بسجل حافل في تحطيم الارقام القياسيه, وكمان الحكمه المركزيه هي كاتيا غارسيا, وكمان هي اول امراه مكسيكيه تدير مباراة كحكمة مركزية في كاس العالم للرجال. بينما بقى الحكمة للفيديو تاتيانا هي اول امرأة تدير مباريات في دوري الدرجة الاولى للرجال في بلدها نيكاراو. ماشي, وفي وقت سابق من العام ده اصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا انه في قرار بيلزم كل فريق مشارك في بطولات كرة القدم النسائية بوجود مدربة رئيسية او مساعدة واحدة على الاقل, ولا تنطبق هذه القواعد على منافسات الرجال. فبرافو, we run the world.
1: برافو. في كمان من ضمن, طالما اتكلمتي على حكام كاس العالم, في حكم مصري برضو بيشارك ومتألق في المواجهات اللي بيشارك فيها, سواء حكم ساحة او كواحد من الحكام اللي بيديروا المباراة, سواء حكم ساحة او حكم رابع او حكم في تقنية الفار, يعني ايا كان المركز اللي هو موجود فيه. امين عمر واحد من الحكام المصريين اللي موجودين وبيحكموا في كاس العالم, فنتمنى له التوفيق وحاجة مشرفة جدا, وان شاء الله يستمر في التألق في البطولة هو ومنتخبنا الوطني اللي هيلعب قدام نيوزيلندا فجر الاثنين اللي جاي. نتمنى ان شاء الله فوز او الفوز في المونديال والصعود لدور المجموعات باذن الله. نكمل رسائلنا ولا عندك في الامور امور؟
2: يلا بقى,
1: الا تكون عندك في الامور امور.
2: انا عايز اقرا المسج.
1: ماشي, انا اللي هقرا.
2: ماشي, لا.
1: عاملين ايه؟ انا ياسمين بحبكم والله, واحنا كمان يا ياسمين والله بنحبك جدا. اول مره اسمعكم بس دخلتوا قلبي
2: والله. انت اللي تحفه
1: والله. شكرا جدا, ونتمنى دايما يكون عند حسن ظنك. وبتقول انا عامله باميه باللحمه.
2: كنت لسه هسال حن طبخ ايه ياسمين؟
1: باميه باللحمه. اه, عايز احكي لكم موقف.
2: إيه
1: اللحمه
2: ولا
1: ايه
2: بتلو؟
1: اه يا ريت تحددي عشان ده هتفرق معانا,
2: هتختلف يعني لك. يلا
1: عايز احكي لكم موقف حصل لي في المصيف اللي فات. اخويا الصغير كان بيعوم وانا بعيد عنه, وفجاه اختفى وعمالين ندور عليه, وبابا نده عليه في المايك وانا ماشيه في البحر, عمال اقول يا كريم يا كريم. لقيت شباب متجمعين بيقولوا لي هو ده كريم, كان في الشاطئ التاني. واول لما شفته قمت حضناه وبعدته عني شويه, وقمت واكلاب القلب. ما بنعملش كده,
2: بطل عياط, التشك بالقلب.
1: بس لا, موضوع
2: جلال نور الدين البشبيش,
1: اللبش ده, لا اللبش صعب, ما بنتهش يا جماعه, ما بنتهش.
2: لا بتبقى صعبه قوي كمان التوه على البحر, يعني
1: حاجه تخض. مساء الجمال, ده ايه المسج الجميل ده؟
2: والكريستال.
1: اه, مسجز جميله والله. بس ثانيه واحده نحاول نجيب المسج. مساء الجمال والسعاده, يا رب تكون كل اموركم بخير. احنا بخير طول ما انتم بخير والله, وبتبعتوا لنا ومبسوطين دايما, متالقين ومنورين بوجودكم. شكرا. الساعه 10:30 صباحا بتوقيت اونتاريو في كندا. ممكن نسمع يا مصر بتعمليها ازاي, وان شاء الله الفوز لمصر النهارده. المانيا كوت ديفوار, ماتش حلو على فكره. كلام دينا مظبوط.
2: ايه بقى؟
1: وعصير الطماطم تحفة.
2: شكرا.
1: انا ما اختلفتش على موضوع عصير الطماطم, معلش هي بتهرب من اللي هي قالته دلوقتي حالا اهو.
2: لا ما بهربش.
1: انا اعتراضي كانت طماطم بالجرجير, انما طيب. كوكتيل الطماطم وعليه هوت سوس طيب. وفلفل وملح وكلام.
2: بعد اذنكم يا جماعة, بعد اذنكم الطماطم بالجرجير. اتفضل.
1: المهندس
2: هيحصل. على فكرة لا, هو ممكن يكون قصده على كنت اقول لك الصبح في اول الحلقة لما قلت لما قلت على الطماطم عصير. اللي هي الطماطم الطرية.
1: طماطم عصير وطماطم.
2: أيوة. والطماطم السلطة.
1: سلطة. أيوة. سلطة خالص.
2: فده بص أنا في ناس بتأيدني في الموقفين عامة يعني.
1: أنا كده كده بأيدك على طول الخط.
2: والله
1: أي حاجة لينا أنا تمام.
2: وجميل جميل وقميصك حلو.
1: والنبي حلو وقميصك حلو. عاملين إيه؟
2: ده ببلم.
1: أنا كنت عاملة هي طبعا قصدها
2: على اللحمة؟
1: لا شوربة بس هي مكتوبة شوبرا بس تمام أنا ترجمت أنا.
2: شوربة
1: عشان ما فيش شوبرا بالشعرية أكيد الشوربة هي اللي بالشعرية
2: أكيد.
1: وفراخ بس هي أخف حاجة دلوقتي دي دودو وبتقول سوري شوربة أنا عرفت إنها شوربة من غير السوري
2: من غير التصحيح يا دودو بالهنا والشفا
1: تنور الدنيا دودو بالهنا والشفا.
2: هل بطنك تعبانة يا دودو؟
1: هل في حاجات تانية جنب الشوربة؟
2: ما واضح انها بتقول اخف حاجه فاظن تعبطنا تعبها يعني.
1: الف سلامه. معاكم صديق البرنامج مصطفى عصام. عايز اقول لمراتي اني بحبها قوي وربنا يخليها ليا ومش هنسى وقفتها معايا ابدا. عايش يا درش والله. وربنا يخلي لينا احمد وعمر. معاكم صديق البرنامج.
2: ربنا يخليهم لك يا رب.
1: اقروا الرساله انا فين. انا قريت المسج اهو يا مصطفى. يا رب تكون سمعتها وربنا يحفظكم ويخليكم لبعض ودايما في حب وسعاده وهنا. وربنا يحفظ الاولاد وتشوفوهم اشطر ناس في الدنيا كلها. رقم بعت لي الو. ايوه اهو انا اهو. مين الجو كان حر. استأذنكم تاني عشان هما هيسمعوا مين ايه هو اللي تاني اهو. ايه الاخبار عاملين ايه. رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. حابب ابعت سلامي لاولادي مروان ومراد اشرف صديق البرنامج القهوة السادة يا منير.
2: اشرف
1: بقى قلت المسج اهو. قريت المسج يا اشرف سمعتها ولا لسه. رب تكون سمعتها. وتحياتنا للاولاد وكل العائلة ويشرفنا وينورنا متابعتكم والله. مساء الفل. انا منى. ازيك يا منى؟
2: ازيك يا منى عامله ايه؟
1: عايز اقول لكم انا بقيت اسمعكوا على طول وانا بعمل الاكل.
2: يا
1: منى بقى
2: ما ده اللي بقوله بقى. نعمل فقره مخصصه
1: كريفنجز
2: للاكل.
1: لينك الكريفنج.
2: نفسكم تاكلوا ايه؟ نفسنا ناكل ايه؟ واللي هو دايما على طول بيكون موجود لان احنا على طول عايزين ناكل بصراحه عشان احنا في ميعاد غدا. برنامجنا من 5 ل 7 ميعاد ايه؟
1: شيرنج سكيرنج.
2: ميعاد غدا.
1: ايوه
2: بوابه 2
1: والهواء بيجوع زي البحر.
2: يعني يا ريت تكون
1: الهواء بيجوع زي البحر. اعتمدوا المعلومات دي.
2: اظن فاهمين احنا بنقول لكم ايه دلوقتي.
1: منا كمان بتقول عايزه اقول لداليا صاحبتي انها اجمل بنوته في الدنيا وتتاكد انها تستاهل كل الحلو.
2: شايما يو ار سترونج.
1: هي داليا.
2: لا انا بقول لك
1: فين. لا ماشي.
2: داليا يو ار سترونج.
1: عاش يا داليا عاش.
2: عايزه اقول لكم ان احنا هنروح دلوقتي هنسمع الاغنيه دي بدون فواصل وهنرجع لكم على طول.
1: وهقول المسج ما تقلقوش. اللينك الجاي
2: هنقراها كلها ما تقلقوش. ابعتوا لنا واتساب 015 5952106 معاك في السكه. نجوم اف ام
1: على كيفك.
2: راجعين لكم.

0: للأسف بكل حزن وأسف ووجع في القلب آخر لينك آخر لينك معاك وعلى نجوم في أمن معك في السكة محمد منير وزينة بهجت. ولكن مش هنوقف كلام
1: رغم انه اللينك الحزين بالنسبه
0: والأخير الحزن لسه هنقرا المسجز بتاعتكم. وانا شايفه انه في بصراحه يعني في اختراعات بقى غير عصير طماطم الجرجير اللي قلته وغير كمان عصير الطماطم وطماطم السلطه. خد المفاجاه بقى
1: أيوة.
0: الطماطم هنا في مدريد عاملوها مربى يا منير. مش بتقول رسالتي ليه؟
1: ندوق مربى طماطم.
0: شاكه انها فوتوشوب
1: وانا شاكك انها صلصه مكرونه.
0: ايه ده بقى؟
1: والله البرطمان شكله صلصه إيه مكرونه. وعامه هنا في مصر بيتباع في براندات عامله عصير طماطم عادي. انا كان اعتراضي على بس دمج الجرجير وخروج التو ايتمز دول من سندوتش الطعميه فجاه لشوب عصير دي كانت صدمتي يعني. بس تمام بحاول
0: اهندل. طب استنى عشان واضح ان مربى الطماطم دي موجوده كتير. رقم برضو من بره في السعوديه من جده. طب المربى مربى الطماطم ايه الموضوع؟ وفكرتكم دايما فيها فقره عن الاكل.
1: ما ده العيب.
0: يعني احنا كاننا بنسالكم يعني بناخد رايكم لو حابين نعمل فقره عن الاكل واحنا ما فيش حلقه اصلا
1: قوت فيها الاكل.
0: ماشي ده محمد اوكي. وبيقول ان هو دايما في الجيم بيسمع ولو ما سمعناش التمرين باظ.
1: عاش يا ابو حميد عاش.
0: ايه يا جدعان ده عملناها في مصر مربى الطماطم. واو
1: ندوق.
0: طب ازاي احنا ما نعرفش الموضوع ده ازاي؟
1: محتاجه مكرونه مقصوصه. دي مقصوصه
0: ما نعرفش الموضوع.
1: المكرونه المقصوصه.
0: في رقم بيقول لنا انه نحول له تقريبا فلوس ولا ايه؟
1: كام على الزيرو كام؟
0: وبعت لنا رقم
1: على الزيرو كام؟
0: معرفش ايه القصه. ده رقم اخره 942
1: سكرينه بعد
0: حولها من الرقم ده. ايه الموضوع؟
1: ده ماشي
0: نعمل ايه؟
1: سيف الرقم.
0: طيب ونحول ولا هو يحول لنا؟
1: اظن هو يحول لنا.
0: طب حول لنا
1: على الزيرو واحد
0: زيرو. يلا مين تاني مساء الفل بجد انتوا تحف قوي والله.
1: انت
0: اللي جميل. ده رقم 7760
1: شكرا.
0: انت اللي تحفه و60 تحفه. ماشي مين تاني يا جماعه معانا عايزين؟ انا ما شفتش اي انجازات النهارده عارف كده.
1: بس لا في طبيخ في
0: كان
1: طبيخ
0: كان في كده
1: في طبيخ والله. وطالما في طبيخ يبقى لسه الدنيا لسه بخير.
0: والله لسه بخير. سبت الانجاز يعني. بصوا يا جماعه والله في مسجز كتير قوي قوي قوي ولكن للأسف وصلنا لنهاية حلقتنا من معاك في السكة
1: للأسف.
0: ولكن هنكمل معاكو زي ما احنا كل يوم أربع وخميس وسبت معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجومة في أم 100.6 يوم الأربع والخميس والسبت من 5 لـ7. حلقتنا النهاردة انتهت ولكن هنشوفكم تاني يوم الأربع قبل دلوقتي بساعتين. باي باي
1: باي باي.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

تابعونا على facebook.com/nogumfm. دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على facebook.com/nogumfm وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.

0: وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قايم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
3: كروت مع ملك شديد، كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
4: ايه ده؟
1: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
3: على تردد 11900 راس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.
1: أهلا بيكم في جولة جديدة من أخبار كأس العالم 2026، ونبدأ مع منتخب مصر. كشف التقارير الصحفية إن المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعد لاعبي المنتخب بمكافأة خاصة في حالة الفوز على نيوزيلندا في الجولة المقبلة. كمان أبو ريدة أكد اللاعبين إن مكافأة التعادل أمام بلجيكا هتتحول لمكافأة فوز في خطوة لتحفيز الفريق قبل المواجهة المهمة. ونروح لمنتخب إيران اللي لسه بيعاني من أزمات السفر خلال البطولة. تقارير إيرانية أكدت إن المنتخب هيغادر معسكره في مدينة تيخوانا المكسيكية متجها إلى لوس أنجلوس قبل أقل من 24 ساعة فقط من مواجهة بلجيكا بسبب القيود المفروضة على تحركات البعثة. المدير الفني أمير قلعة نوي اشتكى من الوضع وقال إن لاعبين مضطرين للسفر قبل كل مباراة بيوم واحد فقط ومن غير ما يحصلوا على الوقت الكافي للتأقلم أو الاستشفاء، وصف المنتخب إيران بأنه الأكثر تعرضا للظلم في البطولة. وفي محاولة لحل الأزمة، زار جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم غرفة ملابس المنتخب الإيراني بعد مباراة نيوزيلندا ووعد بتوفير ظروف أكثر عدالة للفريق، لكن التقارير أكدت أن الأزمة ما زالت مستمرة حتى الآن. وفي معسكر منتخب بلجيكا أثار جيريمي دوكو حالة من الجدل بعدما أبلغ مسؤولي المنتخب برغبته في مغادرة المعسكر خلال الأيام المقبلة للتواجد بجانب زوجته أثناء ولادة طفله. اللاعب أكد تمسكه بموقفه وقال مفيش أب لازم يفوت اللحظة دي. أما في منتخب إنجلترا فهناك شكوك حول مشاركة بوكايو ساكا بشكل أساسي في المباراة المقبلة أمام غانا بسبب عدم اكتمال جاهزيته البدنية، بينما يعاني ماركوس راشفورد من إصابة طفيفة

0: 26 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف.
1: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحة في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان اند سام. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
2: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون.

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
2: لا انا سامح حاجه
3: انا اعتبر ان انا بس سامح اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم افلام على كيفك

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

ميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص. يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: متابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالسهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

وخطره، وهوبا

0: الوهاب مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراي الإذاعي الرسمي.
1: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: متحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص. يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحة في دورته الثامنة والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سالن سام نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد

0: مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جوي
1: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري.

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: ما فيش اي معلومات جديده؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه،
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: هو لسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قولي لي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: ومختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم اف ام تي في.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المغني.

0: دلوقتي دي معادكم مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بيكم في حلقة جديدة من كريشاندو. بكرة 21 يونيو. كل سنة في 21 يونيو العالم كله بيحتفل بيوم الموسيقى العالمي World Music Day. والحقيقة احنا بقالنا كام سنة بنعمل حلقة للاحتفال بيوم الموسيقى، بندعو فيها الناس انها اليوم ده بالذات كل واحد بيحب نوع معين من الموسيقى يسمعه، بيحب يغني، يقدم اغنيته ينشرها، بيحب يعزف. او الحقيقة الاحتفال ده دعوة لكل حد، مش لازم يكون موسيقي محترف، انه يخلي اليوم ده كله موسيقى ويستمتع بالموسيقى اللي بيحبها. طب ايه حكاية اليوم ده؟ اليوم ده هفكركم زي ما بنقول كل مرة، ده الحقيقة يمكن من سنة 82 وزير الثقافة الفرنسي في وقتها دعا الناس انه يخلوا يوم 21 يونيو يوم الموسيقى العالمي. واختار اليوم ده بالذات لان 21 يونيو بيوافق بداية فصل الصيف، وطبعا فصل الصيف بالنسبة لكل دول العالم هو الفصل لبداية الانطلاق والاجازة، ويعني كلها بتبقى مشاعر متشابهة في أغلب مناطق في العالم، فبالتالي هو فرصة إن الناس تحس بالموسيقى وتستمتع بيها مع بداية الأجازة. ناخد بالنا إنه برضو في يوم تاني 1 أكتوبر بيبقى International Music Day، وده برضو بطلب من المجلس الدولي للموسيقى إنه يخلوا يوم 1 أكتوبر يوم برضو الموسيقى الدولي، فالموسيقى لها أيام متعددة. وبرضو أفكركوا إحنا احتفلنا السنة دي بيوم الموسيقى العربية 28 مارس، يعني كلها أيام فرصة إن إحنا نستمتع بالموسيقى، لأنه الموسيقى دي حاجة مهمة جدا في حياتنا، ففرصة جميلة إن كل واحد يستمتع بالموسيقى. وخصوصا بقى إن وزارة الثقافة المصرية بتحاول دلوقتي تنشر فكرة الموسيقى في أماكن مختلفة في الشارع، بقى في شارع الفن وبقى فيه في محطات كتير عروض موسيقية، وطبعا عروض موسيقية وعروض لفنون مختلفة، ففكرة إنه الناس كلها تمارس الفنون وتخلي حياتها كده روح وبهجة مختلفة هي فكرة جميلة جدا. طيب هنعمل إيه بقى في كريشاندو؟ كل سنة بندي فرصة إن احنا ناخد جولة حول العالم من خلال الموسيقى الكلاسيكية. الموسيقى هي الحاجة اللي ممكن تحسسنا بالمكان والزمان بشكل سريع جدا، فأنا النهاردة هاخدكم بجولة كده نحتفل فيها بيوم الموسيقى العالمي، وفي نفس الوقت نزور أماكن كتير من خلال الموسيقى. هنبدأ جولتنا في أوروبا وبرقصة شهيرة جدا في أوروبا، ابتدت الرقصة دي في بوهيميا كرقصة شعبية، وبعدين انتشرت في أوروبا في أماكن مختلفة وبقت رقصة من الرقصات الحفلات الراقصة، وخصوصا في فيينا وفي الفترة في القرن 19 لما كانت الحفلات الراقصة واللي فيها الفالس ورقصات مختلفة كانت مهمة جدا كمشهد الاجتماعي في أوروبا. الرقصة دي اسمها البولكا، والبولكا هي جت من كلمة نص خطوة، نفس المصطلح، وهي فعلا رقصة نشطة ومبهجة جدا. واخترت لكم بولكا شهيرة جدا يمكن قدمناها كذا مرة بس قلت تبقى بداية مبهجة ونشطة لرحلتنا النهاردة، اسمها بولكا تريش تراش أو بولكا الشائعات. كان معروف جدا في المجتمع البناوي في الوقت ده انه يبقى اجتماع السيدات المجتمع يبقى كله حركة من حركات تداول الأخبار والقصص والحكايات، ففعلا الموسيقى كأنها بتدينا المشهد ده، كأنه الخبر اللي قاعد بيتنقل من مكان لآخر كده في حفلة، هو ده بالظبط إحساسنا. وطبعا اللي قلب بولكا الشائعات ملك الفولس يوهان شتراوس. وفي نفس اللينك هنروح لجنوب إيطاليا، شوف بقى نقلنا على طول، ولرأسة برضو مبهجة ونشطة ومتوهجة جدا اسمها تارانتيلا. تارانتيلا دي الاسم جاي من مدينة إيطالية اسمها تارانتو، ومرتبط كمان بأسطورة يقال إنها، يعني في بعض يقول إنها حقيقة وبعض تاني يقول إنها مش حقيقة، إنه الرأسة دي كانت وسيلة للاستشفاء من قرصة حشرة معينة اسمها ترانتيول، ودي كانت بتعمل حمى، فكانت الحركة المتوهجة كده والسريعة وكده كانت بتشفي المريض من الحمى اللي كانت عنده، فاشتهرت حركة رقصة الترانتيلا. وعادة بقى طبعا الحركة دي اتنقلت من كونها رقصة شعبية لأنها تبقى رقصة اجتماعية تتقدم في الحفلات وفي مختلف الحاجات، وبقت في النهاية مقطوعات موسيقية بيكتب لها المبدعين بغض النظر يترقص عليها أو لا. الترانتيلا اللي هنقدمها ترانتيلا لمؤلف أمريكي بس جميلة جدا ومبهجة. هو المؤلف مش مشهور قوي، اسمه لويس مورو جوتشويك، والرقصة دي هو عمل حاجة اسمها الجراند ترانتيلا وكتبها، واشتهرت الموسيقى بتاعتها من كتر ما هي نشطة ومبهجة، وكتبت لأكتر من نسخة بس أشهر نسخة للبيانو والأوركسترا من واحد تاني اللي عدها، واختاروها فرقة باليه إنهم يعملوا عليها تصميم. فهنسمع العملين، البولكا والترانتيلا.

0: أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص. يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@nujumfm. انتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
2: احنا لسه في اوروبا وبس المرة دي هنروح للطابع المجري. صحيح المؤلف الموسيقي اللي هنسمع الرقصة بتاعته ما هوش مجري في الاساس، بس هو مؤلف شهير جدا كتب اشهر الرقصات المجرية. المؤلف هو يوهانس برامس اللي في شبابه كان عازف بيانو مصاحب لعازف فيولينا مجري شهير، وكان دايما عازف الفيولينا في نهاية حفلاته لما الجمهور يطلب مقطوعة اضافية يقدم لحن شعبي مجري. الحقيقة برامس انبهر بطبيعة الألحان الشعبية المجرية، لأن المجر بالذات ليها خصوصية في ألحانها الشعبية، وبالذات لأن في قبائل من الغجر كتير استوطنت المجر، فخلت موسيقى المجرية ليها طابع مختلف عن بقية الموسيقى الأوروبية. المهم أن يوهانس برامس راح كتب مجموعة من المقطوعات اللي هي عبارة عن الرقصات المجرية قايمة بعضها على الألحان اللي سمعها من ريميني أو العازف المجري، وكتبها في الأول لفور هانس أو بيانو عليه 2 عازفين بيعزفوا، وبعد كده اتوزع منها للأوركسترا واشتهرت جداً إنها الهنجاريان دانسز لبرامز اللي في الأصل ألماني. المهم اخترت لكم الرقصة الجميلة رقم 1 اللي هي من أشهر الرقصات المجرية لبرامز علشان تبقى حلقة مبهجة وممتعة ومن الألحان الجميلة. وفي نفس اللينك هنسمع رقصة لشاب عصره برامز. الشاب ده كان مؤلف جاي من التشيك أو من بوهيميا في الوقت ده، اسمه أنتونين دوفورجك، وكان كتب أعمال موسيقية وقدر يكسب بيها جائزة التأليف في الوقت ده. برامز تحمس له، كان في الوقت ده برامز بقى كان مؤلف مشهور، فتحمس له جدا فيعني عرفه بناشر، والناشر طلب مجموعة من مقطوعاته، فلقى أنه عنده مقطوعات عبارة عن رقصات سلوفاكية أو سلافية جاية من سلوفينيا، يعني ليها أصول شعبية سلوفينيا. صحيح الألحان مش ألحان شعبية، دي ألحان المؤلف نفسه، لكن واخد الطابع والروح الشعبية. أنتونين دوفورجك يمكن من أشهر الأعمال بتاعته هي مجموعة الرقصات 16 رقصة اللي كتبها تحت مسمى سلوفينيان دانسز، وزي برامز كده كتبهم في الأول للبيانو وبعدين اتوزعوا للأوركسترا. سمعكم واحدة من أجمل المجموعة، هي مصنف 72 رقم 2، وهو استلحن فيها رقصة شعبية اسمها ترادو فيني، وقايمة طبعا على لحن جميل شاعري في البداية، وبعدين لحن مختلف، وبعدين اللحن الأولاني بيتعاد. بس الحقيقة سواء برامز أو دوفورجك رقصات جميلة بتدينا طابع مختلف شوية عن الطابع الأوروبي السائد. هنحس بأجواء الموسيقى المجرية والموسيقى التشيكية بشكل جميل. خلينا نسمع الرقصة المجرية لبرامز رقم 1، وبعديها الرقصة السلوفانية لدوفورجك رقم 2 مصنف 72.

0: مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: ودلوقتي بقى هنروح لقارة آسيا ونلف جولة كده بس مع مؤلف روسي. المؤلف ده مؤلف شهير، أنا حاولت النهاردة أختار الأعمال المشهورة والجميلة اللي حتى لو ما نعرفش أسمائها بس أكيد ألحانها من الألحان يعني الشهيرة لكل محبي الموسيقى الكلاسيكية. طبعا المؤلف ده اشتهر جدا بكتابته لموسيقى الباليه، هو ما كتبش للثلاث باليهات بس ولكنهم أشهر باليهات كتب على مر تاريخ الباليه على مر العصور. المؤلف طبعا هو بيوتر إيلي تشايكوفسكي، والباليه اللي بنتكلم عنه باليه كسرت البندو أو The Nutcracker. الحقيقة كان من ضمن التقاليد المعروفة في الباليه الكلاسيكي أنه مهما كانت القصة يبقى فيه كده فقرة من فقرات الباليه أنه تبقى عبارة عن مجموعة رقصات متنوعة جاية مستلهمة من أماكن مختلفة بحيث أنها تدي متعة بصرية وتبقى حاجة شيقة للجمهور. وفعلاً في كسرت البندق اللي بيتكلم على كلارا البنت الرقيقة اللي كانت بتحتفل بالكريسماس وبعدين جالت لها هدية كسرت بندق لكن أخوها كسرها، فنامت وحلمت أن كسرت البندق دي أو الأمير الخشبي اللي كان يعني عبارة عن كسرت بندق بس على شكل أمير خشبي تحول لأمير بجد، والأمير ده أخدها في رحلة لمملكة الحلوى وقعدت بقى تحلم أنه في مملكة الحلوى دي شافت مجموعة من الرقصات كل رقصة على حلوى أو مشروب شهير. أنا اخترت لكم رقصتين من الرقصات اللي كانت موجودة في الفصل الثاني في بالي كسرت البندق. رقصة الشاي ودي الرقصة الصينية لأنها من أجمل الرقصات، بتحاول تدينا إيقاعات سريعة ومبيجة عشان تبقى الحركات مرتبطة بحركة الرقص الصينية، وطبعا بيظهر فيها قوي آلة الفلوت والبيكولو، دي عاملة زي السفارة كده ومعاها آلة من آلات النقل الخشبي برضو هي آلة الفاجوت، تدينا نموذج لحني قصير عشان يدينا الأجواء. وطبعا كل فرقة باليه بقى تبرع في إنها تصمم الرقصة دي بشكل مبهج ومضحك في نفس الوقت للجمهور. أما الرقصة التانية هي الرقصة الروسية عشان برضو نبقى مرين على ثقافة تشايكوفسكي نفسه، هي من الرقصات الشعبية اسمها التريباك وهي قايمة على لحن شعبي قوقازي استلهمه تشايكوفسكي وحطه كرقصة. طبعا الرقصات الروسية رقصات قوية ونشطة، وطبعا الرقص نفسه بيبقى فيه حركة الأرجل والقفزات مبهجة جدا، فخلينا نسمع الرقصتين، الأول رقصة الشاي الصينية وبعدين رقصة التريباك الروسية.

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طمون على نجوم اف ام.
2: ورحلتنا دلوقتي هنروح بيها بقى في الناحية التانية خالص، امريكا اللاتينية. طبعا الموسيقى اللاتينية دي موسيقى ممتعة جدا وبيحبها كتير من الناس وقريبة جدا من ذوقنا. طبعا يمكن اشهر رقصه من امريكا اللاتينيه هي رقصه التانجو. رقصه التانجو منشاها الاساسي الارجنتين وارجواي، وهي رقصه ثنائيه بين راقص وراقصه وليها طابع موسيقي جميل جدا، واشتهرت كمان في مسابقات الرقص وحصلها حاله تطور من كونها رقصه محليه لانها تنتشر في اوروبا وامريكا ويكتب لها بشكل اساسي مقطوعات كتير. احنا هنسمع نموذج للتانجو شهير جدا وغالبا احنا بنسمعه وبنحبه وساعات بنستخدمه رنة موبايل بشكل مختلف. هو اساسا الموسيقى اللي هنسمعها دي ألفها واحد من اشهر مؤلفين ومغنيين التانجو، هو اسمه كارلوس جاردال، وهو ارجنتيني من اصل فرنسي، والاغاني بتاعته وافلامه اشتهرت جدا في بداية القرن العشرين. التانجوهات اللي ألفها جاردال اللي هي في الأصل أغاني وبعدين اشتهرت كموسيقى، من ضمنها أو من أشهرها تانجو اسمه بورونا كابيزا أو برأس واحدة. الفكرة يعني إيه بورونا كابيزا يعني أو إيه برأس واحدة؟ معروف جدا إن في الوقت ده كانت مشهورة قوي سباقات الخيل، فلما خيل يسبق خيل بمسافة رأس واحدة يعني المسافة تبقى صغيرة جدا، ولكنه الفائز فاز بخطة واحدة أو برأس واحدة. لكن الأغنية نفسها كان بتتكلم عن إنه محبوبته خطفت قلبه بخطة واحدة، يعني ده دلالة على إنه مجرد ما شافها عجبته ووقع في غرامها. المهم إن الموسيقى دي والتانجو ده بالذات يمكن اشتهر جدا بشكل أساسي لما ظهر في فيلم اسمه The Scent of a Woman أو عطر امرأة، وكان كاتب موسيقى الفيلم ده مؤلف موسيقى في أفلام شهير جدا هو جون ويليامز، وعمل زي إعداد للموسيقى دي للفيولينا والأوركسترا عشان البطلة ترقص مع الباتشينو اللي كان طالع كفيف ورقصت معاه التانجو. فخلينا نسمع النسخة دي لأنها نسخة شهيرة جدا وفكرنا بالتانجو، وهنسمع في نفس اللينك برضو تانجو تاني مشهور جدا اسمه الشوكولو، وكلمة الشوكولو يعني معناها كوز الذرة. المؤلف هنا مؤلف أرجنتيني اسمه أنجيل فيولدو، وطبعا هنحس على طول إن الموسيقى دي موسيقى جميلة وشهيرة جدا، وبالذات في النسخة اللي هنسمعها وهي نسخة للفيولينا بمصاحبة مجموعة من الآلات صغيرة، وبتبدأ كده بعزفة من العازفين على آلة التشيلو بتعمل الإيقاعات على جسم الآلة، فهنحس إنها نسخة شيقة. خلينا نسمع الاتنين تانجو بورونا كابيزا والشوكولو، ونرجع نكمل رحلتنا حول العالم في يوم الموسيقى العالمي.

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
3: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
0: انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
4: رحلتنا خلصت بسرعة، لكن أكيد يوم الموسيقى وأيام الموسيقى في حياتنا عمرها ما هتخلص، وأكيد إن احنا هنختم حلقتنا ورحلتنا في مصر أم الدنيا، وهسمعكم عملين جمال جدا. الموسيقى مش بس بتودينا رحلة جغرافية حوالين العالم نزور فيها قارات مختلفة، لكن ممكن كمان تودينا رحلة في التاريخ، في عمق التاريخ. صحيح مش كتير بنبقى عارفين الموسيقى في زمن ما كان شكلها إيه بالظبط أو كان مسموعها إيه، لكن أكيد المبدع بيقدر بطاقته الإبداعية إنه يقدم لنا موسيقى من وحي المكان، من وحي الآثار اللي تقرب لنا الصوت، ويمكن ده يكون شبه الصوت اللي كان موجود في الزمن ده. طب هنعمل إيه؟ هقدم لكم فقرتين لمؤلف مصري مهم جداً، هو جمال عبد الرحيم، مؤلف كتب أعمال جمع فيها بين تقنيات الموسيقى الكلاسيكية وبين طابع الموسيقى المصرية. جمال عبد الرحيم كان كاتب موسيقى تصويرية لمسلسل ديني شهير جدا كان بيتقدم في رمضان، هو مسلسل لا إله إلا الله. لأن المسلسل ده كانت أحداثه بتدور في مصر وبتحكي قصص إخناتون، ويعني بتتناول تاريخ المصري القديم وبتشوف الجانب التوحيد وكده في هذا التاريخ. فجمال عبد الرحيم حاول يجمع وحي الآثار والنقوش اللي بيشوفها ويوحي بيها في الموسيقى اللي كتبها. ومن ضمن الفقرات اللي كتبها يعني كموسيقى مصاحبة لمشاهد مختلفة، استوحى عمل موسيقي بعد كده ابتدى يتقدم في الحفلات سماه رأسة إيزيس. رأسة إيزيس مكتوبة للفلوت وللهارب ولمجموعة من الآلات الإيقاعية، وفعلا بنحس فيها بأجواء موسيقى يعني ممكن تبقى ملائمة قوي لأجواء المعابد، وبالذات في المشهد اللي بيبقى فيه الوصيفات والأميرة وصوت الهارب واللوحات اللي بتبقى فيها العازفات على الهارب الشهيرة. هو أكيد استوحى ده من الصور دي. فعلا الموسيقى جميلة جدا وشفافة كده وحالمة، فبتخلينا ننزل في التاريخ ومصر للتاريخ المصري القديم. ولنفس المؤلف هنسمع رأسة، بس هي علشان نشطة كده والجميلة برضو من نفس موسيقى المسلسل، في رأسة في نقية. الرأسة دي كتبها جمال عبد الرحيم لثلاث آلات اللي بنطلق عليها تريو البيانو. الثلاث آلات دول البيانو والفيولينا والتشيلو. الرأسة ناشطة وفيها لحن كده نحسه فعلا يدينا الأجواء القديمة وروح مش مصرية قوي، فعشان كده وأطلق عليها رأسة في نقية. بنلاقي إن البداية إنه العازف التشيلو بيعمل ضرب إيقاعي، نموذج إيقاعي كده على جسم الآلة بيبدأ بيه، وبعد كده بنلاقي برضو بيدينا إيحاء بإيقاع من الضروب العربية المعروفة اللي هو المصمودي، بس بشكل مختلف شوية أو محور شوية. وبعدين بتبدأ البيولينة تقول اللحن الأساسي، ويحصل بقى حوار ما بين التشيلو والبيولينة والبيانو، بس حوار شيق جدا وجميل. أتمنى النموذجين يعجبوكوا ويفكروكوا طبعا، أو يكون ختام جميل في مصر، بس مش مصر بس الحالية، مصر كمان وتاريخها الثري الجميل. أتمنى حلقة النهاردة وجولتنا حول العالم في يوم الموسيقى العالمي تكون عجبتكم، على وعد بجولات كتيرة نروح مع الموسيقى في أماكن يعني ما رحناهاش، والموسيقى تمتعنا بالأماكن دي. ألقاكم الأسبوع القادم على خير، وتصبحوا على خير.

0: كنتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عيش الأغاني
2: نجوم اف ام على كيفك.

أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص. يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحة في دورته الثامنة والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM، على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك. وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM، على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة من

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم.
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه،
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

Safarov.

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية عايريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: يا حبيبتي ذاكري

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو،
2: وحسام الخطواتي
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة فأم ما تتعوضش.
2: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة فأم ونجومة فأم تي في. نجومة فأم على كيفك. ساعة مع نجمة كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجومة فأم. نجومة فأم على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجومة فأم على

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك. وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأسي.

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
2: لا مش سامح حاجه
3: انا اعتبر ان انا مش سامح اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم اف ام على كيفك

0: وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا ما أعرف.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها دي قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

Oh.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المس

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: في كريشندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متزبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. مع هوبا، نجوم اف ام على كيفك.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.